جميل لتحمل جميل شيخ سيدي أسماء لسيد مامو جميل شيخ سيدي أبو بكر باي جميل ألاجي منصور سي باي جميل سرنج منصور سي ركي جميل شيخ أحمد تيانسي ركي جميل عبد العزيز سينيور ركي جميل أمير سي ركي جميل سرنج باي منصور ركي جميل سرنج مودة سي ركي جميل بابا مالك سي ركي جميل مام قرقي جاي تالي جميل شيخ تيجان شريف أبو العباس أحمد تيجان ما يخد بالمكتوب ما يخد بالربان لي مو يجيغن سيوكا دفين نبقى وخي بالله كرب يوم الخيام

فوسوق لا شيخ ما بين يد شيخ سكتنا دولتون سوق للنين عاجو فجنا شيخ تجانا با مونا في الدكو ركت الدكو ما كان ميلو دارو تبه يلا با يلا ما يفنكو لك ويردي يرم ما يكو ديرانا عدو لك الاخرة يينا مدعي ما نسيين تيبغن نما جوغو بيدنا كو غر جرال نم شيخ سيدي اسمان لو ساكسي مام شيخ سيدي ابو بكر لو ساكسي مام الاجي منصور سي لو ساكسي مام الاجي عبد العزيز لو ساكسي مام الاجي ابي سي لو ساكسي مام بسم الله سيدي جميل لو ساكسي مام

برو نجو ينباكر سيد الجميل وعندك سيد الجميل بمباين يوك منصور مو سيد الجميل وعندك منصور مو سيد الجميل بقولك يا نيو دجاج جميل جميل بولبسكو دخلو شيخ شيخ ياسو محمد لكو نيونغي كرب ليجي داس يالا مي نيرم كوتي داس بور بو تات نبي يالا مي نيرم يالا نيو نيرم دابال نيو انجانا اك بيب جوليت يالا مي نيرم يالا نيو نيرم دابال نيو انجانا

الله ينبتار يا ما مريم ما مريم يا انا متلم بوديزبي بركم ما يبارك.

بمكلفه تجكي بنيوان باني فنكن جوك صبابات وتجاوب جمال بيان المدبات وتجاوب صبابي بدان بكبوم قجيتي جلب جوبك.

قيمه يا باي باي باباك من نيويورك باي فانتم باي نورنا باي انتم باي نورنا ايه باباك من نيويورك I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.